0: نتعامل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه
1: انا
0: سمع حاجه. سبحان الله، انسان ومسلم.